أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيدة أن لا ينعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين من أبي مسانة الله جلي كي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين من اليون كسين إميسون أبيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة كسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ci dimanche bi nek ñu ndokel len ñaanal len sakk fi ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabarak wa taala si ahmad bambara di allah taala anhu suñu kemtu la yu katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge ñu li kon inshallah taala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur lan moy natija lan moy resultatu santa kon sant katu yalla lan moy natija bi lan moy resultat bi cheikhou bambara di allah ta'ala daf no wowon ci ñu sant le ko yalla ma waxon ni alquran mo no sant bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba munu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jogu wuyiji te sun borom wax ko tabarak wa taala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnako du jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jogu wuyiji mo am ben wote kat mo xamni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام في الفن سرين مود مبيسام. بك أوديتوري راديو خصيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبيسام دلين كدفل ديماس دينك ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglu nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tomb bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkon ñetti, manam wara nek fukki tawat, fukki maladi, fukki febar, fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu lasman. Doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel. Doomu adama bu gor gor luul